يقدرش خلاياه ويطمحل يدوس عشب النار ينال عليه الماء ويحلم به الهوى يتعب الموت بالموت حتى تعرف

ينظر جسد الحصان توقع الاثنين الأكبر لمبيقة في الثوب للنحلال في جنوحه يطوح بالتكبير حتى يصير قديسا. قبل موته أشار إلى قبره هناك توج نفسه وامتشق حسامه قبل ظهوره أرسل دلائله وامتد تلو وجسده يجور على التناي ويغطي الاتساع بالفطر. الحصان جموح يدخل الاسطبل السرمدي ويقلقل كرغبات العذار في سكون العالم المجنح يملي كتابات مهووسة ويعتري الأدوار الغريبة. يرتاد مياه مخيفة مهجورة أميت سكونها يفترس يقينه وفي صهيله يستوثق